0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil mukarrabin waridallahumma anil khulafai rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsani ila yaumiddin ورضعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعل الكلمة إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهانة وسوء الفتنة والمهانة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان مسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا أكموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلال سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مقصد ورتواكم أتليت رحمة الله صلي رحمة الله ربي أعوذ بك من حمس الشهد صلي ورد صلاة جمعة ركعتين واستغفر لك من ولله الله أكبر كبير الحمد لله كثير اسم الله الذي فطر السماوات والأرض إن صلاة بسم الله الرحمن الرحيم

أكبر وسبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات الحمد لله صلى الله أكبر سبحان ربي الله أكبر غفر الحمد جبرني رواني رضي الله أكبر سبحان ربي لا إله إلا أنت سبحان الله أكبر هذه أطول بركة الصلاة الطيبة للنحسن أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم واتوب إليه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإن ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال جل الجلال والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها للدرجات. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمات وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته